0: Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Allah! Allah! Allah Jalla Ahadun! Allah Jalla Ahadun! Allah Jalla Ahadun wa Fasama! ليس له من والد ولم يكن جل له كفوا احد كفوا احد وسرمدا بالملك والحمد الفرد اشهد انه الاله الواحد وان احمد رسول الهابد شهدت ان الله رب الخلق وان احمد رسول الحق شهدت ان الله رب الخلق وان احمد رسول الحق وما ارسلناك الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فهلم ما لم تهلم فجهل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ودين الحق فإن الله سيدنا الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق أقسمت بالله أقسمت بالله إني لنبي أبدا كل واحد وما آباه يا باه نبينا مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى فرورا كرلي بكل شيء وما يا باه آباه فراق زائد التوحيد لمالكنا سواهد الأكمن حاف لمن باه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق المبين من كونه ليهدين
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UKAB FM, UKAB TV, UKAB Web, UKAB Quotidien. Nous sommes ici, Toubandam,

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

حين صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

نزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

وأنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا.

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

0: فسوف يعلمون
1: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: العظيم استوى بالقدر الله إني سألتك خلقا خاشعا متوى علما وعلما كثيرا نقيا الله إني سألتك خلقا خاشعا متوى علما وعلما كثيرا نقيا الله إني سألتك خلقا خاشعا متوى علما وعلما
1: Université Cheikh Ahmed Bamba.

منجل للناسي جاني غوالي منجل لقائي كن فقيري جبر كسيري زيت أقيري باقي لقائي وهو الجليل.

صدق الله العظيم حديث بسبي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا كوي جانغ ايات الكرسي جي تي غيناو جولي فراتا غو نه دراتي وكو تابي اجانا لودول فادو حديث بي التبراني نيتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ايات الكرسي في دبر كل صلاه لم يمنع من دخول الجنه الى الموت رواه الطبراني. Waktu bi li suba waxtom da tabbi 5h40 juromi waxtu tegal ñen fukki simili ak ben tisbar 13h29 ben waxtu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent takusan 16h29 ñent waxtu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent timis 19h11 jurom ñaar waxtu tegal fukki simili ak ben ge 20h22 jurom ñet waxtu tegal ñaar fukki simili ak ñaar lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko war bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fuko ajurom ñaari kilome dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuko ajurom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar temeri kilome dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 jurom ben waxtu yi tegal jurom fuko simili ajurom ben deso 19h07 jurom ñaari waxtu yu tegal jurom ñaari simili yalla nanu yalla nangul te nangul len aru.

0: صدق الله العظيم حديث بس بي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا كوي جانغ آيات الكرسي جي تي غيناو جوليك فراتا بو نه دراتي وكو تابي اجانا لودول فادو حديث بي الطبراني نيتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيات الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنع من دخول الجنة إلى الموت رواه الطبراني. Waxtu bi li suba waxton da ta bi 5h40 juromi waxtu tegal ñen fukki simili ak ben tisba 13h29 ben waxtu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent takusan 16h29 ñent waxtu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent timis 19h11 jurom ñaar waxtu tegal fukki simili ak ben ge 20h22 jurom ñet waxtu tegal ñaar fukki simili ak ñaar lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko war bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fuko ajurom ñaari kilome dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuko ajurom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar temeri kilome dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 jurom ben waxtu yi tegal jurom fuko simili ajurom ben deso 19h07 jurom ñaari waxtu yu tegal jurom ñaari simili yalla nañu yalla nangul te nangul len aru
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fi ci Touba ndam.
6: Ila Nabi Rasoul.
3: Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fi ci Touba ndam.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: UCAP FM 103.5.
1: أما السليم ما بزار في عن مسياتي كيما تقود السماء ملي رصياتي عبد اللي يشدع دخل بأثنى بجة واجع عقل الأرض يا بالمبرات عبد اللي يشدع دخل بأثنى بجة واجع عقل الأرض يا بالمبرات أمسدت طيبنا سكايا من طراء وعولت ملخا بلي أضيات أمسدت طيبنا سكايا من للحا وعولت ملخا بلي أضيات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقا تنبي رقيباتي تورا تجيني وتو لني جوايس وتارة ليتا تنبي البصارات تورا تجيني وتو لني جوايس وتارة ليتا تبي البصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأنا شات من في المقالات كانت مواعيد خوب لا مشعل وما مواعيد خير الخيانات ليس تري شوفا لا أدخلت كدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي روحا من في المؤنات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات فعدت أنا إلى ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات أن الخواني لوا تلا تكافئ شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بأن إلى لشدى نبي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أرو الله ضلائي نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الله ضلائي رب المخدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات لعمنا جسم رتي كن خالص قادر دعو تراي بجا ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شعنا لدا سر عرش أنساء شيء من الوسم فيه وس ولا سات ما ما شعنا لدا سر عرش أنساء شيء من الوسم فيه وس ولا سات ولا شيء يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك لسات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك لسات ولا يسلنا إذا رأي عندهم أبدا أكرم بينا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بن لا شريك له ما لسي خفؤ شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لدا بن لا شبي ألح ما لسي يبؤ أخشى مرماتي أسلمت نفسي لدا بن لا نشير لحو ما لشي نهجؤ خير المعجات أسلمت نفسي للا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي للا بن لا ابتداء لحو ما لشي خط أوى خير الطريقات أسلمت نفسي للا بن لنت يا ألحو ما لشي خرب كبرى مهمات أسلمت نفسي للا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعداتي أسلمت نفسي لرا بن جلان خرل ما لسي جسل أرجع صقيراتي أسلمت نفسي لرا بن جلان مثل ما لسي خط نجا من كل آفاتي أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي فلا عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب مستمسكي نبي أسكى سلاة بي تنفي رؤنات سلا عليه لسي أهلا مهتليا فوق لسي نحتوى أهل المقامات والآل وساب والخافين سنته أسكى سلاة بآ أهل الفتوآت سلا عليك لسي أحلى نبوته عد التجارة بإيل أحلى نبوته سلع الليل سيل أحلى نبوته عد التجارة بإيل أحلى نبوته والعلي والشعب والمترشدين بإيل أشكى ثلاث بآه سعادات سلع الليل سيل أحسن داد محوم أكثر سوي شريتو لن والك أنات سلع الليل سيل أحسن مهجسة أكثر سوي شريتو لن والك أنات ولا لوساب والمستهجدين بإيه أشكى ذلات بآه أهو الكرامات سلع الليل سين أبدا تقدم حوم على ملال الرتوم رن وشماوات ولا الوساب والمستنخش نبي أشكى ذلات بآه أهو الخيولات سلا علي سلا تن أستقيم بآن من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنة حو مع سلام بلا إن خائي خياتي ساك المجير لسي خارج تجرت بإيه من سر نفس وسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أوطن ومن جميل سام يا والخطيئات محمد شكر أنشر ومفرعتي ونور قلبي دائي وراءاتي وورجائي في دارين يعطرني إن التلار وخاف ديو الخيامات وورجائي في دارين يحضرني إن التلار وخاف ديو الخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني إنك داري وقام ذو الخيامات وهو السبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يعني وسالات وهو النسي لسي رحمن يلتف بي بجاي ويقين من خروراتي وهو الوسوس.

بجاهي ويقين من سقواتي وهو الألي لشيء أنان يرفعني بجاهي ويوا لين هباداتي وهو الخوي لشيء ألي يعيدني بجاهي ويوا لين هباداتي وهو البشير لشيء أدي يبشرني بجاهي ويقيني كل خمات وهو الذي باريا مني ويقلوني بجاهي ويقيني من مضارات وهو الذي باريا مني ويقلوني بجاهي ويقيني من مضارات وهو السقي لسي رساق يرسقني بجاهي ويقيني من فضيلات وهو النجي لسي واللي يعيدني بجاهي من أسرار خفيات وهو المربي لسي لا ساق يصرفني عن اللوائق تنوى الرسيلات وهو المرق لا ساق ينصرني دارا بنصرات طائر لآفات وهو الجواد لسي جلت جوائش اندي وختاسما من كل ساعاتي من فالتسمت له في كل ما شنت دينمت داين بآيات خريبات خاد التسمت له في كل ما شنت ما دام أخلي مئين دينم حديات فكيف أدرك منصور واسطة أحسن وسعيتي تنرن والوسيلات وكل من توا فيني موايبه بل كل وقت يوا فيني بمينات أرن دريات فهر خريعت أما النشيئة كل البريات وهو الملاس لسي لا شاكر مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم أرد سالة دنيا لا تختدفات يدى شعر من أسنى من أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعان وقتا من أوقات ولم يكن من رئيس شراج مرتبة إلا وما تبعين وقتا من أوقات عداد فضل ما تبي واو بي من اللائف شن بالإجابات نالوا جميعا بها قبل الولادة ما راموا بي من معينات وحجات بجاهي الفسب خفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفي جفنة وجاءوا كفيا خب البليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن متين ومن تلك الخيابات وشاي بنون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات
bi xadet naaru iib rahima baaritadan maa salaamin da saxar fu adaade bi xadet naaru iib rahima baaritadan maa salaamin wa saxar fu adaade mislum si xaaqishini marin digalati ولا بقت بحو يوما بكلمات والجر وقد أن من شوخ ومن أشف أني نسجل سجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيب كلمحو يوما بكلمات من الخوارق شيء روشر مذئة وشيبك المحور يوما بأشواجي من الأمريش راو إلى وبئي بروي والجسم لي لن لشماوات فبات يهل وجيب لينسر معه فوق البراق إلى أحسان آيات فبعد يسري وجيب لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آيات والأنبياء وكل

بشير يخص به وحادنا فقدا في بالمناجات فحشوا بلسئ أم يستلقط به وليس يخص به ما للوراءات وخشأوا بلسين لم يسلقت به وليس يحشى به ما للوداعات فعب في ليل خاب كالفجر يلم من قد كان بشرع ثاو نفس أو إثبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآياته تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآياته أتى أتي بكتاب بنا جسل بلقا فخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب تنخذ فللا فأنقشى زعبته من خبوات وهو الكتاب الأزيم لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى وسرا مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته وهو الأدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته وهو صفاء لداعي كل إمو ينجي سوى أخل من خاين وآفاته ومن يرى مثلة لله منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات وهو السبيل اليسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقيبات أمر ونحي ووا دون والويد ما